اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف

وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون

كأنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من حمر لذة للشاربين، أنهار من عسل مصفى.

0: باجيت سبندر باجيت سبندر ده كوركسي داري أستاذ سلاكن أستاذ
1: يا باجيت ومنهم مي

0: أراهم.
1: السينما دي صلاة يعني. لعنهم الله، بukan
0: لعنهم
1: لعنهم الله. Kebanyakan nambah huruf mim ya,
0: الله،
1: kurang
0: لعنهم الله،
1: diulang.

ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم.

وما تقدم من ذنبك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا

زَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

من تحتها الأنهار. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. استغفر الله. تجري من تحتها الأنهار.